كتير. أنقر هنا في لنا مع عائلتي في أخوتي والوالدة والوالدة. أنا أكثر من 10 سنين جايين هنا ومن 16 يوم غادي نحرق الحق واحد في الحلم ديالي ونعرف لهم مغنية كيعجبوني بزاف سميتهم ذا بانز. نتمنى نصور معاهم ونتمنى نعيش شوية وحاط نعيش شوية وذاك السمعتي إلا ما نكتب.